0: حتى تكون حبايب اف ام معك في كل مكان.
1: يلا مستني ايه؟
0: نزل تطبيق حبايب اف ام
1: على تليفونك الايفون والاندرويد مجانا من خلال الاب ستور. للدعاية والاعلان اتصل بينا على
0: 44 288 288.

0: صباح الحبايب خلي مودك طايب. صباح الحبايب برنامج يومي على حبايب اف ام من السابعة وحتى التاسعة صباحا.
1: صباح الخير لكل من لا ينهزم وينكسر بسبب تكرار الخيبات. صباح الخير لكل من يخبئ في قلبه دعوات لكل محبيه بأن يحفظهم الرحمن ويبعد عنهم كل ما يضرهم. طلوع الشمس بعد السكون وعتمة الليل تحمل معان كثيرة وتحمل أزهى صور البشائر التي ننتظرها لتفتح آفاق جديدة في حياتنا، تساعدنا على النهوض لتحقيق آمالنا وأحلامنا التي لطالما خططنا ورسمنا طريقنا إليها. صباحكم خير وتفاؤل. صباح الخير.
2: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM.
3: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب، مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير.

في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: أذكار الصباح.

0: قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و...

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خيرا.

قالها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته.

0: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: أكلت وهو رب العرش العظيم
1: سبع مرات
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم
0: لا إله إلا
1: من أمر الدنيا
0: توكلت
1: والآخرة.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها مئة مرة حين يسبح وحين يمسي،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
1: سبحان الله.
0: أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. لا شك أن قصص القرآن الكريم مليئة بالعبر، ففيها تسلية للمحزونين وتثبيت للمترددين الحائرين. يقول الله تعالى: وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فإذا كانت القصة تثبيتاً لفؤاد وقلب الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، فهي من باب أولى كذلك لمن هم دونه.
1: ولا تزال هذه القصص نبراساً وقدوة لكل مؤمن عاقل، وستكون بدايتنا بمشيئة الله مع قصة عجيبة من هذه القصص القرآنية التي تحكي عن أولئك الفتية الذين فروا بدينهم معتصمين بربهم، إلى أن آواهم الله في كهف نسبوا إليه فيما بعد.
0: إنهم أصحاب الكهف أو أهل الكهف الذين فروا بالإيمان من الطغيان والضلال، وشهدت بإيمانهم آيات القرآن الكريم، حيث قال الله تعالى في حقهم: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق الله العظيم.

ويروى أن هؤلاء الفتية كانوا يعيشون في بلدة بالأردن تسمى طرسوس، وكان أهلها يعبدون الأصنام ويشيدون لها المعابد ويسجدون لها، ولا يرضون أن يمسها أحد بسوء، ويعاقبون كل من يكفر بها

0: المدعو أدونيا بيلاتوس متهم بازدراء كبير الآلهة وإهانته لآلهتنا المقدسة والامتناع عن تقديم القرابين، كما أنه يتبع ديناً آخر غير دين الإمبراطور الأعظم أدريانوس، وبناء عليه فقد حكم عليه بالموت صلباً كي يكون عبرة لغيره ممن ينكرون آلهتنا ولا يقدسونها.
1: اقتلوه!
2: اسلموه!
1: الموت لك أيها الخائن!
0: ولكن من رحمة حاكمنا المبجل دقيانوس أن أوصى بتخفيف العقوبة شريطة أن تعلن توبتك وترجع عن عقيدتك الفاسدة. أدونيا، هل تمتثل وتعلن توبتك؟ أدونيا، هل سمعت ما أقول؟ نفذ الحكم.
3: آه يا ولدي، آه يا ولدي الحبيب أدونيا. ولدي، أعلن توبتك يا ولدي، أعلن توبتك. لقد وعد الحاكم بتخفيف العقوبة لو أعلنت توبتك. توب يا ولدي، توب.
0: ويدلنا أيضاً على رفاقه المارقين.
3: هيا يا ولدي، تكلم، لا تتركني أتعذب، لا تتركني أتعذب وأنا أراك معلقاً هكذا تنهش الجوارح جسدك. تكلم يا ولدي.
4: اطمئني يا أمي ولا تحزني، فلا ألم بعد الموت، ما الجسد إلا ثوب نخلعه عنا حين الرحيل.
3: لا تتركني وحدي أدونيا، لا تتركني وحدي، لمن أعيش من بعدك يا ولدي.
4: لا تبكي يا أمي، أرجوك، فأنا ذاهب إلى عالم آخر أفضل من عالمكم، إلى جوار ربي الواحد الأحد.
0: خذوه ونفذوا العقوبة.
3: ولدي أدونيا، ولدي.
1: اقتلوه!
2: اسلموه!
5: هكذا كان الحال في تلك المدينة البائسة، مدينة يحكمها الخوف، وكان القليل من المؤمنين يغمسون خبزهم في الحزن ويأكلون.

0: أما الهمس الذي يدور بين جدران البيوت فكان يتردد في خوف حيث ينتشر جواسيس الحاكم. ثم ما يلبث هذا الهمس أن يذوب في أصداء الصمت.
1: لا تخشوا شيئاً، إنه أحد الرفاق.
2: لم أستطع مساعدته، إن الجنود منتشرون في كل مكان.
1: مسكين أيها العزيز أدونيا، وأين باقي الرفاق؟
2: ذهب كل منهم إلى داره خشية أن يفتضح أمره. كم قتل هذا الطاغية من المؤمنين؟
1: الكثير، قتل الكثير. لقد أقسم أن يقتل كل من يدخل في الدين الجديد.
2: لابد أن نقلل من لقاءاتنا، فأخشى أن يحل بنا ما حل بالمسكين أدونيا.
1: نعم، فالأمور تسير نحو الأسوأ.
2: وهل عاد ماكسيميليان إلى المدينة؟
1: أخفض صوتك، لا تنطق اسمه مرة أخرى. هل فهمت؟
2: فلننصرف قبل أن يفضح نور النهار أمرنا.
3: إلهي، اغفر لي ذنوبي، فقد عصيتك كثيرا. كنت أعيش في ضلال، أجرمت في حق الكثيرين، ولم تأتني هدايتك إلا حينما شئت. إلهي، ارحمني واغفر لي، أرني علامة غفرانك كي تزول آلامي وينتهي عذابي.
4: ها؟ أدونيا؟
3: سيدي ماكسيميليان، صل من أجلي يا سيدي، فإني أتعذب وأخشى ألا يغفر الله لي.
4: أيها العزيز أدونيا، لا تبتئس، ادعو أنت لي وصلي، فستحل قريبا ضيفا في ملكوت الرب.
3: ألم نكن على صواب يا سيدي؟
4: بلى بلى يا أخي.
3: إذن لماذا تخلى عنا الرب؟
4: لم يتخلى عنا، إنه اختبار الرب لإيماننا، فنحن على العهد. اطمئن يا أخي، لن يتخلى الله عنا أبدا.
3: إني خائف، الموت تجربة قاسية.
4: إننا جميعا إلى فناء، الموت ملاقينا لا محالة، وأنت ذاهب إلى رب رحيم.
3: أوصيك بأمي يا أخي.
4: اطمئن، ستكون تحت رعايتي.
5: سيدي، أخشى أن يرانا أحد، فلننصرف من هنا.
4: اشرب اشرب أيها العزيز أدونيا.
3: سأفتقدكم جميعا يا سيدي، وأرجو ألا يحل بكم ما حل بي.
4: اطمئن يا أخي.
5: سيدي، أحدهم آت من بعيد.
3: سيدي ماكسيميليان، الوداع يا أخي، الوداع
5: الوداع الوداع يا أدونيا.

في هذا المجتمع الذي ساد فيه الفساد والضلال، ظهرت هذه المجموعة من الشباب، قلة قليلة حكمت عقلها ورفضت السجود لغير خالقها الله الذي بيده مقاليد كل شيء. فتية آمنوا بالله فثبتهم وزاد في هداهم وألهمهم طريق الرشاد. لم يكن هؤلاء الفتية أنبياء ولا رسلا، ولم يجب عليهم تحمل ما يتحمله الرسل في دعوة أقوامهم، إنما كانوا أصحاب إيمان راسخ، فأنكروا على قومهم شركهم بالله الواحد الأحد.

0: صباح الحبايب خلي مودك طايب. صباح الحبايب برنامج يومي على حبايب اف ام من السابعة وحتى التاسعة صباحا.
1: صباح الخير لكل من لا ينهزم وينكسر بسبب تكرار الخيبات. صباح الخير لكل من يخبئ في قلبه دعوات لكل محبيه بأن يحفظهم الرحمن ويبعد عنهم كل ما يضرهم. طلوع الشمس بعد السكون وعتمة الليل تحمل معان كثيرة وتحمل أزهى صور البشائر التي ننتظرها لتفتح آفاق جديدة في حياتنا، تساعدنا على النهوض لتحقيق آمالنا وأحلامنا التي لطالما خططنا ورسمنا طريقنا إليها. صباحكم خير وتفاؤل. صباح الخير.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصريا على حبايب اف ام. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: خلونا طيب.
1: ما أجمل أن نجدد صباحنا بالتفاؤل المستمر بأن يومنا سيكون جميلاً ورائعاً. جميل هو اليوم الذي تجدد فيه طاقتك الإيجابية وتبدأ بتحديد وجهاتك لتبدأ عملك بكل جد واجتهاد، لتزرع بذرة الخير التي ستحصدها أنت ويحصدها مجتمعك، وقد تركت بصمة من خير ونقاء ونشاط وعمل. كن على يقين بأن كل خير تبذله لإسعاد الآخرين سينعكس عليك إيجابا بتفريج كربك وتحقيق أمنياتك وزوال همك. لا تسمح أبدا بدخول الكسل والملل إلى قلبك وعقلك. اجعل أيامك مليئة فقط بالنشاط والحيوية.
0: صباح الحبايب، برنامج يومي على حبايب اف ام من 7 وحتى 9 صباحا.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر. You are listening to
5: the biggest hits. The biggest hits. Non-stop. 24/7. Your favorite radio station for non-stop classics all day long.
6: You are listening to 93.7 FM radio in Qatar.
7: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: عرف خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
4: ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
5: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
6: ها هي أجمل الأوقات مع الجديد وقديم، الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم؟ الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

Ta-da-ta-da. Ta-da-ta-da. Ta-da-ta-ta-tam. Ta-da-ta-tam. لفيت الكون ما في منك ولا حدا زيك انت زي الفل احلى من الفل شانك بسير شو ما بدك خليني احبك رح احبك حب

0: هل مازلت تعاني صعوبة في إرسال الأموال؟ تنظر في قوائر طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص فريق أهل حول آي باي حول ولا أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريال قطري فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنسية ورسوم مخفضة، كل ذلك هاتفك سريع بأي عقد. ولا تفوت وضع آي باي لتحويل الأموال بقيمة 5 10 15 و20 ريال قطري. حمل التطبيق اليوم، العرض جاري حتى 31 يوليو.
0: آي باي، رسوم أقل ابتداء من أكبر.
2: هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم، الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

أجمل الأوقات مع الجديد والقديم. الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: عرض خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
5: مجلس حبايب، نغمة وقرايب، صوت أصيل في القلب دايم.
6: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
0: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
6: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم؟ الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

أجمل الأوقات مع الجديد والقديم. الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: أجلس حباي نغم وقرايب صوت نصيل في القلب الدايم
1: صوت جميل والطب الأصيل فقط على 93.7
2: اسمعوا جسات فنان كبير علي عبد الستار والأصوات الطرية الطري على حباب أفم
1: حباي أفم خلكم على السمع وخلنا حبايب
3: وجه حق وجه خوف

0: عسلامة، صباح خير.
1: أهلا وسهلا.
0: أنا نحب منقوشة زعتر.
1: تكرى معينك، أطيب منقوشة.
2: أطيب منقوشة بترونية لبنانية.
0: عايشك عايشك.

0: مجلس حبايب نغمة وقرايب صوت أصيل في القلب دايب.
1: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
2: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
3: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

هي أجمل الأوقات مع الجديد وقديم؟ الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: New single.
1: Check out new music. Ny musik först. For power.
2: انت على الموجة الصح.
3: حبايب اف ام. The leader popular radio.
4: حبايب اف ام. 93.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايما فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
3: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
4: خلاص، في طريقة أسهل، حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
5: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
6: عرض خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
7: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: Non-stop music. Power. Music power.
3: لا تفكر ولا تختار.
2: Cranking up the hits.
4: Ladies and gentlemen. Please make some noise for
5: Habib FM, the leader popular radio. Habib FM, the rhythm of the city.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: Something brand new.
3: New single.
4: Check out new music. New music first. For power.
5: انت على الموجة الصح.
6: حبايب اف ام. The leader popular radio.
7: حبايب اف ام. 93.5.

هي أجمل الأوقات مع الجديد وقديم؟ الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: Non-stop music. Power. Music power.
3: لا تفكر ولا تحتار.
2: Cranking up the hits.
4: Ladies and gentlemen. Please make some noise for
5: Habib FM, the leader popular radio. Habib FM, the rhythm of the city.

0: ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
2: ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر. You're listening to the biggest hits.

في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق، وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى، والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة

0: عرض خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فيستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
5: انت على الموجة الصح.
6: حبايب اف ام The Leader Popular Radio.
7: حبايب اف ام 93.5.

0: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايما فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل، حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجاناً مع شحن هلا.
5: جد والله؟ شلون؟
4: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات أو دقائق مجانية. أمس حصلت على 50 دقيقة مجاناً.
5: كل يوم؟
4: إيه نعم كل يوم.
5: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
0: مفاجأتك اليومية بانتظارك، اشحن هلا واحصل على بيانات أو دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق أوريدو، العرض ساري حتى 31 مايو. عيش تجربة أكثر مع أوريدو.
1: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب أف أم، الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
6: خلك على السمع وخلينا حبايب.
7: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب أف أم.
8: اللهم أنت المعطي لمن دعاك، يا من ترانا ولا نراك، وتعطينا ولا نبلغ ثناك. ارحم ضعفنا واجمع شملنا، واجبر كسرنا ويسر أمرنا، وفرج همنا واشرح صدورنا، ووسع أرزاقنا واشف مرضانا، وارحم موتانا وعاف مبتلانا يا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: دعاء نبوي عظيم لقضاء الحوائج، ادعي به في كل موضوع كبير في حياتك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعي به لعظائم الأمور. لا إله إلا أنت الحليم الكريم، لا إله إلا أنت رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلام من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد هذا الدعاء ادعي بكل لنفسك فيه، فإنه دعاء مستجاب علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم استجب دعاءنا.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: Non-stop music. Power. Music power.
3: لا تفكر ولا تختار.
2: Cranking up the hits.
4: Ladies and gentlemen, please make some noise for
5: Habib FM, the leader popular radio. Habib FM, the rhythm of the city.

هي أجمل الأوقات مع الجديد وقديم؟ الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق، وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى، والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة

0: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايما فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
1: انت على الموجة الصح
2: حبايب اف ام، ذا ليتل بوبولار راديو.
3: حبايب اف ام 93.5.

0: بخطوات واثقة بدأنا حبايب اف ام.
1: Listen to the big station.
0: حبايب اف ام
2: 93.7.
1: This is
3: حبايب اف ام. حبايب اف ام على 93.7.
1: Turn the music up.
2: 93.7.
3: حبايب اف ام.
0: حبايب اف ام.
4: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايما فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
5: الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: time you're in your car,
1: turn your radio to 93.7 FM.
2: حبايب اف ام. Listen to the big station.
0: 93.7 FM.
2: The big station is number one for real. حبايب اف ام.
3: 93.7.
2: حبايب اف ام. This is the Rock 93.7. يوميا حبايب اف ام.
3: 93.7.
2: إذاعة قطرية بنكهة عربية.
4: عرف خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
5: Non-stop music. Power. Music power.
6: لا تفكر ولا تختار.
5: Cranking up the hits.
7: Ladies and gentlemen, please make some noise for
8: Habib FM, the leader popular radio. Habib FM, the rhythm of the city.
9: Yeah.

0: قلبي.
1: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايما فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.

0: عرض خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
1: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
2: انت على الموجة الصح،
3: حبايب اف ام، The Leader Popular Radio.
4: حبايب اف ام 93.5.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: ها هي أجمل الأوقات مع الجديد وقديم الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب اف ام.
1: اللهم أنت المعطي لمن دعاك، يا من ترانا ولا نراك، وتعطينا ولا نبلغ ثناك. ارحم ضعفنا واجمع شملنا، واجبر كسرنا ويسر أمرنا، وفرج همنا واشرح صدورنا، ووسع أرزاقنا واشف مرضانا، وارحم موتانا وعاف مبتلانا يا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: دعاء نبوي عظيم لقضاء الحوائج، ادعي به في كل موضوع كبير في حياتك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعي به لعظائم الأمور. لا إله إلا أنت الحليم الكريم، لا إله إلا أنت رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلام من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد هذا الدعاء ادعي بكل لنفسك فيه، فإنه دعاء مستجاب علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: Non-stop music. Power. Music power.
3: لا تفكر ولا تحتار.
2: Cranking up the hits.
4: Ladies and gentlemen, please make some noise for
5: Habib FM, the leader of popular radio. Habib FM, the rhythm of the city.

سلاح بأرضها وبحرب عيونها محتال، واللي يختال عيونها أرض بلاده بختال. عودت عيني عليكي غيرك ما شايف ناس، دفيت ايدي بهشتي دوبتيني بحنان. شو هالرموش مطرزي حتى العيون وسا، كل من عفاكي ينبكي وكل من بحضنك دا.

0: ظرف خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق، وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى، والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
3: حبايب FM، خلك على السمع.

في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

0: الحرام.
1: أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق، وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى، والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: عرض خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
1: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل، حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
5: Non-stop music. Power. Music power.
6: لا تفكر ولا تختار.
5: Cranking up the hits.
7: Ladies and gentlemen. Please make some noise for
8: Habib FM, the leader of popular radio. Habib FM, the rhythm of the city.

0: New single.
1: Check out new music. Ny musik först. For power.
2: انت على الموجة الصح.
3: حبايب اف ام. The leader popular radio.
4: حبايب اف ام. 93.5.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
2: ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
5: حبايب أف أم، خليكم على السمع وخلينا حبايب.
6: حبايب أف أم، the rhythm of this.

هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم؟ الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: عرض خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
1: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل، حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: حبايب FM، خلك على السمع.

0: new single.
1: Check out new music. Ny musik först. For power.
2: انت على الموجة الصح.
3: حبايب اف ام. The leader popular radio.
4: حبايب اف ام. 93.5.

0: حتى تكون حبايب اف ام معك في كل مكان.
1: يلا مستني ايه؟
0: نزل تطبيق حبايب اف ام
1: على تليفونك الايفون والاندرويد مجانا من خلال الاب ستور. للدعاية والاعلان اتصل بينا على
0: 44 28 28 28.

0: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايما فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي. You are listening to the biggest hits. The biggest hits non-stop 24/7. Your favorite radio station for non-stop classics all day long.
1: You are listening to 93.7 FM radio in Qatar.
2: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

0: بخطوات واثقة بدأنا حبايب اف ام.
1: Listen to the big station.
0: حبايب اف ام
2: 93.7.
1: This is
3: حبايب اف ام. حبايب اف ام على 93.7.
1: Turn the music up.
2: 93.7.
3: حبايب اف ام.
0: حبايب اف ام.
4: حبايب اف ام خلك على السمع.

ها هي أجمل الأوقات مع الجديد وقديم الأغنيات فقط على حبايب أف أم رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: مش هزار.
1: حتى تكون حبايب اف ام معك في كل مكان.
2: يلا مستني ايه؟
1: نزل تطبيق حبايب اف ام
3: على تليفونك الايفون والاندرويد مجانا من خلال الاب ستور. للدعاية والاعلان اتصل بينا على
1: 44 28 28 28.

0: صباح الحبايب برنامج يومي على حبايب اف ام من 7 وحتى 9 صباحا.
1: منسمعكم احلى الكلام، بنرجعكم لايام البلاد الحلوه لما كانت كل العيله ملتمه تفطر مع بعض، لما امنا كانت تحط القهوه والشاي على النار، لما كنا نغمس الزيت والزعتر، ولما كان ابونا يعطينا المصروف اذا كان معه.
0: صباح الحبايب، خلي نومك طايب.

هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم؟ الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: صباح الحبايب خلي مودك طايب. صباح الحبايب برنامج يومي على حبايب اف ام من السابعة وحتى التاسعة صباحا.
1: صباح الخير لكل من لا ينهزم وينكسر بسبب تكرار الخيبات. صباح الخير لكل من يخبئ في قلبه دعوات لكل محبيه بأن يحفظهم الرحمن ويبعد عنهم كل ما يضرهم. طلوع الشمس بعد السكون وعتمة الليل تحمل معان كثيرة وتحمل أزهى صور البشائر التي ننتظرها لتفتح آفاق جديدة في حياتنا، تساعدنا على النهوض لتحقيق آمالنا وأحلامنا التي لطالما خططنا ورسمنا طريقنا إليها. صباحكم خير وتفاؤل. صباح الخير.
2: Single. Check out new music. New music first. For power.
3: انت على الموجة الصح.
4: حبايب اف ام. The little popular radio.
5: حبايب اف ام. 93.5.

0: حسام، شو أبشع شي بهي الدنيا؟
1: إني أخسر حدا من يلي بحبه.
0: مثل مين؟
1: أمي، أبي، أخي، أختي، هدول فراقهم بيكسر ظهري.
0: معك حق، ما في أصعب من فراق اللي بنحبهم.